0: او ليدي سوسكي ليدي سوسكي ولا سيدي اف ايه مولينا وبا تمولينا وسيتش ولا سيدي اف ايه ليدي سوسكي روز في رقم كوبي 88.0 رلي مانا سينيكال ترافيك كنترول سنتر انت رفع فلا تلا تو بدي جي سوسكي ولا سيدي اف ايه kena le ntate mokomotwane kena le ntate tobatsi kena le ntate johannes kena le ntate sello re mosebetsi re theoetse dj soski nna ke lefuma tsoso tshela thupa sosoki tango
1: sosoki ke malomo manko ka monaka re bathenbatholwane wa sebobotha ai 10-10 Tension, mix on Oshapile. Thank you, Sosoki. Mokete, maloma mango, di chutane nkwa kwa.
2: Ayo, Kasuski. Koje, yile ka mwana gale su, chukale kule 89.00. Kya uditi wa mkhozo gale su, chukale mwana ano. Usura mwana, defera kwa.
3: DJ, I wanna me. Hey, I'm minum nat. Wanna me. Girls, no, no, come over at hand. DK, it's always. Kazidiaga. They push a product. Yamahu, wanna me. Uka fer uka. They push a product. Wanna me. I hope you wanna me. It's always 87.7. Wanna me. DK.
4: So skia. Kamu kama fiki, kau itu mahu tahu, kamu dikaji hama, kalau suruh pudar ini, nah, ujian 8.3, kena doa yang mana aku, mau suski.

0: السكان. اي تي وزلا وانا اي كان اي بيزبو نسمع بالي سنما خايا مني ومني
1: ماتيني بو
0: السكان. اي تي وزلا وانا اي كان